أبيض أنا أنا، أسود أنا أنا، أصفر أنا أنا، أخضر أنا أنا، أحمر أنا أنا، أزرق أنا أنا، الشمس